إنسان ذي ثمورتني قبيلياً إلم يغض مرة ذرين سكوذ إمس بطلياً ذوي ذي ديكراني واكنا السكنون إذورارنا الخير ذوامان أثنى رند إذورارنا تمس دلاز الحكومة أكذا ذي شمار وفان ثايت صغاري قبيلياً السيرفيس إذ يرسن أمي قفافاً إواكنا السفغن النفض الحرمان إلحساب انتيرغنسن أما كن سينا لانسيان القرايات وخلال الأقدار السفغد إموسنوان ماذي ثمورتنا تخسار أيد السفغد وزليان سكوذ القرايان إقفغان وذافون تبنان أفطع عرفتا كتين سلم أسقواس مزورون والموذ سلمذني ورش تحذين الله يحثنا على الجهاد إواكن نزكا ثمورت أدفغان ذكسي زرمان أريويني غرفانا ندقضان دي لأفغانستان أكذ الباكستان نيغاوين وقيد لكول انتغيوليث ولاد بالخاد محاشاكم يغالي تمسلي سيس من قبيلين أما كن يرقزن كفان يتقالا غير نوذا كن ثمورت القبايل تعرف تين سلمت يوغي غاذيا من ذا كن قبيلين أورلين دعرفان أورلين دين سلمان

يغال يتساوي غير الحباس ولا ذوي ذي تشان رمضان أكذي مسيحيا أمرور يقول لران وقلمون صدارا فو تشامار أذي يحكم للوف نيزمة ونتمورس القبائل ذي 2001 أذا فوي وثارس صغفي المزيان قبائليا وغير 127 كتوان غان زلولو في كتوا عقفن لفذا إمير يزيد سردونيا أن غلاف النمور داخل الناس داكن ما سينيسا دا فوايو وريز ضرارة بليلي فوايو اقطعان مدوي ذيك تفن لحكم سي 62 أرسا إقلان ذا حركي ذا بوم دين ذا بنبلا ذا شد لي ذا علي كافية ذا ضرغو لك ذا حمدو فايع ذا بالخادم ذا بوت في القيقة ذا نحنح إقلان ذا لي فوايو ذا كتش دي مدوكاليك يزيد زرهونيا وما غيرش نتفسو التفركان تذي زماوين

دافو نزاير يفرح طاس سجمين غان الرش قبيليا إمي صوال أدي سوجد دي فرنسا إنو ميكس ما لاني دو لالجيري ون فرنس أين يتغيظ ناك ذكراني شنين تمورت القبيلي كتسكين خاص ما يلا مورتو عرض نارا وإذا كني زعمان حساب ذلي فيلوزوف بود في القيقاين غثر ونغ نثني روح نسر تجميل طفت اختصار ذيك خدم أسوم نزوم من يناير 2007 بود في اللقاء يهجاد دينو ميكس ما الجزائر ثمان نخفني ذل الصعراف أميالتي كلت سيكين كراني قمقو من سياقي غورنا أما كنت سوثليث نطعرف ذي قحواجن أفوس نتللتي وكنا تيمغور يرنا ثضراد أسو من زون يناير يوكن القبائل تسويرق من في كلت النظام خالد دومي والدليل هادي حناشي حمدو فايح كراني شنين كاثن سدرين تفردا نزان غير عيناني نتسفرا ويدي دان عيناني يفان السوق نزان ماذا ويدي دان مثمس دوالي مستفرا إلا قد زران داك نظورنا طاس تمورت القبائل

ناشي يراج ياسكا ذا الناري مسمارن يتساوي دلاوي ذي كرهن القبايل يرابد في القيقة ذا سلوي القدر يورا غميس الشروق في تلابان يميورارن يقويد يميورارن داتي تشومار يخص كارا ديرنو بالخدمة فوق الروراج ياسكا غا كنا تقرز ماضي ماذا شناينا إقلان دا مقراني مقراني نيوغيان غادي فرو وراريس يتسكى ضاري السيخة ضاري

غاف دي تيزي وزوك خامني ذا لسم ولو ذما أمري مسؤول دالي الهدي اخدي ميسي شباوي نحناشي يغالي تمسلي في صدام حسين في قدافيا في فلسطين أمري وفي غادي صفض اسم المولود مع أمري غذير وين أمير عبد القادر ذا كانيس أخامني ذلس دي تيزي وزون اخدمي الفايدة نتعرف ذاك تنسل وما تقبيليث يرتسرت في روارو ريس لانشنين تقبيليث ورسعينا رنزرفي وكنا تشنون دينا أما عمور عبد النورة كذ فرحاتي مزيغني مولا ماذا الشاب خالد أكد الزهوانية سي مليار نيتن تقابلني وكنا دسنا تشنون بوت في القيقة ياقيا أمثي كمارتنا رسول أندي قوها غذنك زندير.

مرتاح يا السعيد بوتفلقيقة. أضريد أفع بن رمضان أف بسعود محمد عراف أف مصيني ساذ ديهيا أف كوصيلان إكزلان عقب بن نفع اسمك ثيد أف طوسي عمروشن أرويد أف دل مولوذ محمد ظهارون أكذ ويذي ثنشبان شنو يد فلو الناس أكذ ورش نتفسو تبركات إني يد كان فويذ مازال تزالن أفرحة ثي مزيغني مولاق أفيم سدورة ريدي سلولن أنا فاضو عضيل لو غوفرنومون بروفيزوار كابيل ذكرا جونة ديوغال زنصيف